قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل